السكان اي سيتي وزلا وانا اي كان اي بيزبو نسمع بالي سينما خايا منين ومنين عجيني بو السكان اي سيتي وزلا وانا اي كان